والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا

الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

عندك قل كل من

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

فأعرض عنهم وتوكل على الله.

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

وإن كنتم جنبا فاطهروا

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

بعضهم أولياء

لهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

ثلاثة وما من إله إلا إله واحد.

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ

رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

آيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا.

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟

يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أنفسنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض

غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء

إِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ

أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه،

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطةً

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعوا

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

أَمْوَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من يهدي الله فهو المهتدي،

أضل أولئك هم الغافلون.

سيجزون ما كانوا يعملون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم

بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لأخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.

عنكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

لهم إن الله غفور رحيم.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة،

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فينبئكم بما كنتم تعملون.

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون

بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.

مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرى

أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حق

أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعت

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

ولكل أمة رسول.

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

فإن توليتم فما سألتكم من أجر.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.

آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

كل في كتاب مبين.

رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه.

فلا تسألني ما ليس لك به علم

هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحاً،

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

لهم إنه بما يعملون خبير فاستفزهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشراه

ذلكما ذلكما مما علمت

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي

وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَلَقَدْ

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد

ادخلوها بسلام آمنين.

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين

أولم يروا إلى ما خلق فإن ربكم لرؤوف رحيم.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون

والله خلقكم ثم يتوفاكم

فلا تضربوا لله الأمثال.

جهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

يوم ندعو كل أناس بإمامهم

إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لهم قال قائل منهم كم لبثتم

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.

كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك،

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبراً

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا.

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً

قال كذلك قال ربك هو علي هين

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

قيادته. هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

أهلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.

فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

الشاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

رَبَّنَا فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.

بل هم عن ذكر ربهم معرضون.

قل إنما أنذركم بالوحي

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

في الأمر، وادع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

أمتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا

أخذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد

قال رب انصرني بما كذبون.

هيهات هيهات لما توعدون.

فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعد

صالحا إني بما تعملون عليم.

فذرهم في غمرتهم حتى حين.

إنكم منا لا تنصرون.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.

بِكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

وليضربن بخمرهن على جيوبهن

فضله والله واسع عليم. وليسأل

الله نور السماوات والأرض

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

أربع، يخلق الله ما يشاء.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

يعبدونني لا يشركون بي شيئا.

الأرض قد يعلم ما أنتم عليه

والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض إنه كان غفورا رحيما.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

وكفى بربك هاديا ونصيرا.

وكان الكافر على ربه ظهيرا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما

وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

وَتَرَكْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين

الذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله.

وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون.

الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون.

وأحسن كما أحسن الله إليك.

وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ،

ولا يلقاها إلا الصابرون.

ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

ذلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ،

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن

لا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض